عجبرو انت راكي ساساوية تي يعني بحراكي كم سابخيسة أكباش بطن تشاوي خيسة جونيون وكاها ما كومبوكاتوري وكاها يحيشاكو مات مستوراكشين حتى تابيسي بريسي